0: وزري وراسي وديدي صوليلين شغل وجاي التاكسي دوليلين وسكر لي زي صولا شكي الطالي ولاويتي وليبليلين شغلي وزلتي صو ولزيلي لزو أكال يكسي سحالي وللوزاد ولزاد وزاكتي صوليلين ويتري يبوصل لنسيتو وليلين
1: I'm scared Oh, I'm scared. Oh, she's scared. Oh, she's scared. Head scared. Oh, he's scared. Head scared.